0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet, Ercan Şahab'ın sesinden bu güzel şarkını dinledik. Ve buradan Ersen arkadaşımız bakalım ne yazıp bizler için. Yazıp selamu aleyküm, sabahil khair, işlankum, zeynin inşallah. Bizlere iyi teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. أطلب أغنية فتح الله ألتونسس أهديها الكادر تركمان FM وأيضا الأهلي والأحبابي وأهديها الجميع المستمعين والأصدقاء. أشكركم جزيل الشكر. تحياتي واحترامي للجميع. أتمنى لكم أوقاتا جميلة. أخوكم أرسان سوراني. أرسان الخداش مست شكرا دارق قاتل دغوتشن بزلردن فتح الله ألتونسسن ساسنا برجزل شارق سيبت أوزمان دلار ساوز جداغن همان دنياغن وبشارقدن سورا برداس لارل olacağız.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, takaldığım parlamento kitlesi heyetiyle önemli yasaların çıkarılması sürecinin ilerletilmesini görüştü. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Maliye Bakanı Falih Essari ile 2027 bütçe taslağının hazırlanması mekanizmalarını görüştü. Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Salah Buşi, Zeydi hükümetinde boş kalan bakanlıklara ilişkin oylamanın Eylül ayı başında tamamlanabileceğini tahmin etti. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Sözcüsü Cumane Ergalay, oy kartının biyometrik karttan Birleşik Ulusal Kimlik Kartı'na dönüştürülmesi için yeni bir parlamento yasası çıkarılması gerektiğini söyledi. Güvenlik kaynakları Erbil'de Divana nahiyesi sınırlarında Badyan Köyü yakınlarında bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Güvenlik kaynağı Zikar, Basit ve Musul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Irak İçişleri Bakanlığı ülkeye kaçak ilaç soktuğu belirtilen bir şüpheliyi yakaladı. Basra'nın Fab ilçesinde bir petrol tesisinin çevresinde yabancı uyruklu 7 kişinin sızma girişimi engellendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de PKK-YPG bağlantılı yapıların dağıtılmasının Arap-Kürt kardeşliğini güçlendirecek bir adım olduğunu söyledi. Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Nikolay Maldenov, Hamas'ın silahlarını ilk kez Filistin'deki geçiş yönetimine teslim etmeyi kabul ettiğini açıkladı. İngiltere'nin istihbarat operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir geminin belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'la yürütülen görüşmelerde somut ilerleme sağlandığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'daki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kargo gemisinin hedef alındığını açıkladı. Cezayir'in kuzeydoğusundaki orman yangınlarında en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Nepal'de Çin sınırındaki bir bölgeyi etkileyen yıkıcı sellerde 165 kişi hayatını kaybetti, 1500 kişi kayboldu. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وفد كتلة تقدم النيابية أهمية المضي في تشريع القوانين المهمة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وزير المالية فالح الساري آلية إعداد مشروع موازنة 2027. عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي يرجح حسم التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي مطلع شهر أيلول المقبل. المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي تؤكد أن تحويل بطاقة الاقتراع من البطاقة البيومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة يحتاج إلى تشريع برلماني جديد. مصدر أمني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة خلف قرية بادليان ضمن حدود ناحية ديانة في محافظة أربيل. مصدر أمني يعلن عن إلقاء القبض على 9 أشخاص بينهم أجانب بتهمة الاعتداء وتجارة الأسلحة والتسلل في 3 عمليات منفصلة شهدتها محافظة ذي قار وواسط ونينوى. وزارة الداخلية تلقي القبض على متهم بإدخال أدوية مهربة إلى العراق. مصدر أمني يعلن عن إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص من حملة الجنسية الأجنبية في محيط إحدى المنشآت النفطية بقضاء الفاو في محافظة البصرة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن حل تنظيم قسد وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة له خطوة لا بد أن تعزز الأخوة العربية الكردية في سوريا. الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف يؤكد أن حركة حماس الفلسطينية وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها إلى إدارة انتقالية فلسطينية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد عن إصابة سفينة في مضيق هرمز بمقذوف غير محدد تسبب في اندلاع حريق على متنها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد أنه تم إحراز تقدم ملموس في المباحثات مع إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد عن استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في ميناء إزمايل في أوديسا. مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر. مصرع 165 شخصا وفقدان 1500 آخرين في النيبال جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة حدودية مع الصين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Takadun Parlamento Kitlesi heyetiyle önemli yasaların çıkarılması sürecinin ilerletilmesini görüştü. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Maliye Bakanı Fali Hessari ile 2027 bütçe taslağının hazırlanması mekanizmalarını görüştü. Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Salah Buşi, Zeydi hükümetinde boş kalan bakanlıklara ilişkin oylamanın Eylül ayı başında tamamlanabileceğini tahmin etti. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Sözcüsü Cuman Ergalay, oy kartının biyometrik karttan Birleşik Ulusal Kimlik kartına dönüştürülmesi için yeni bir parlamento yasası çıkarılması gerektiğini söyledi. Güvenlik kaynakları Erbil'de Divan Anahiyesi sınırlarında Badyan Köyü yakınlarında bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Güvenlik kaynağı Zikar, Basit ve Musul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Irak İçişleri Bakanlığı ülkeye kaçak ilaç soktuğu belirtilen bir şüpheliyi yakaladı. Basra'nın Fab ilçesinde bir petrol tesisinin çevresinde yabancı uyruklu 7 kişinin sızma girişimi engellendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de PKK-YPG bağlantılı yapıların dağıtılmasının Arap-Kürt kardeşliğini güçlendirecek bir adım olduğunu söyledi. Gazze Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Nikolay Maldenov, Hamas'ın silahlarını ilk kez Filistin'deki geçiş yönetimine teslim etmeyi kabul ettiğini açıkladı. İngiltere'nin istihbarat operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir geminin belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'la yürütülen görüşmelerde somut ilerleme sağlandığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'daki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kargo gemisinin hedef alındığını açıkladı. Cezayir'in kuzeydoğusundaki orman yangınlarında en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Nepal'de Çin sınırındaki bir bölgeyi etkileyen yıkıcı sellerde 165 kişi hayatını kaybetti, 1500 kişi kayboldu. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
4: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
5: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وفد كتلة تقدم النيابية أهمية المضي في تشريع القوانين المهمة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وزير المالية فالح الساري آلية إعداد مشروع موازنة 2027. عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي يرجح حسم التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي مطلع شهر أيلول المقبل. المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي تؤكد أن تحويل بطاقة الاقتراع من البطاقة البيومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة يحتاج إلى تشريع برلماني جديد. مصدر أمني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة خلف قرية بادليان ضمن حدود ناحية ديانة في محافظة أربيل. مصدر أمني يعلن عن إلقاء القبض على 9 أشخاص بينهم أجانب بتهمة الاعتداء وتجارة الأسلحة والتسلل في 3 عمليات منفصلة شهدتها محافظة ذي قار وواسط ونينوى. وزارة الداخلية تلقي القبض على متهم بإدخال أدوية مهربة إلى العراق. مصدر أمني يعلن عن إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص من حملة الجنسية الأجنبية في محيط إحدى المنشآت النفطية بقضاء الفاو في محافظة البصرة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن حل تنظيم قسد وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة له خطوة لا بد أن تعزز الأخوة العربية الكردية في سوريا. الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف يؤكد أن حركة حماس الفلسطينية وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها إلى إدارة انتقالية فلسطينية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد عن إصابة سفينة في مضيق هرمز بمقذوف غير محدد تسبب في اندلاع حريق على متنها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد أنه تم إحراز تقدم ملموس في المباحثات مع إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد عن استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في ميناء إزمايل في أوديسا. مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر. مصرع 165 شخصا وفقدان 1500 آخرين في النيبال جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة حدودية مع الصين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
6: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
7: يرحلوا من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
8: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.